ايوه مروه، ما بلا بلا ها نيواكو للاكا انا ازايش اوسي كوكو نهالو هلا بونشي بنايا افين كي تشي بنا سالفادور نين رورو ميلون